0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مغمي برنامج كوليا دانا.

عمل كل ميهاي نعم فريهم كو دو مشاي كم كم تفصيل كو بيان كو دو مشاي هداية كم غياي رحمة كم غا تمن رسكلان كي موسى كي فان فجدوي مي اي اورنگ بيري رسكلان كيا بدلوان كما اورنگ ايمان بمتكي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ማሊያ ማሊካሪ ጋባራ ረሸመድ ጋሰር ነማዶግትዊ ቲንገዲ ሐምነትካ ደምገንስተሪ ኪሪት ቁርአን ኪየቡ
2: አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም ኢና አንዘልናሁ ፊ ለይለቲል ቀድር وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى

0: ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: Demme mi ki bi suratu Tariq adi suratu Al-A'la suratu Tariq şabina ki abada
2: Bismillahirrahmanirrahim Was-samai wat-Tariq wama adraka mat-Tariq النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
1: فوزيك يا بلا سورة الأعلى
3: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى

0: أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
1: فجعله غثاء أحوى أحوى أحوى
0: فجعله غثاء أحوى
1: فجعله غثاء أحوى نهارو حايا واو إكواني أحوى و كمان و فجعله غثاء أحوى
0: فجعله غثاء أحوى

0: يخفى ونيسرك لليسرى
1: ونيسرك ونيسرك لليسرى
0: ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
1: سيذكر من يخشى شاء. إتاقا شينوكي تفشي فريهم كله.

0: يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
1: إن هذا لفي الصحف صحفي
0: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
1: هذا بركة حا أدا كريتي أكور جسي حا يكبر فسيها كرنو صاد سيها دوغل النوان
2: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
1: أدك يا بدا
0: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
1: نازمك يا بدا سورة الطارق فشاجة
3: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق
2: فلينظر الإنسان مما خلق
3: فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر
1: يوم تبلى السرائر توتي
3: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
1: سيما سورة الأعلى
4: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
1: سبح اسم ربك الأعلى أعلى نهارو عين افريها من واني كي بغين عين سكون كوريا انا ابا فيلي فريها من واتي
2: سبح اسم ربك الأعلى أعلى أعلى
4: سبح اسم ربك الأعلى

يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

0: وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: فوزية، سورة الطارق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.
1: مهرب. والسماء والطارق كيار الطاق أرفع النوى وما أدراك ما الطارق طاء أي إم ورقة أقول إنه فعل وس وانا أقول وينجى أهم بيما تشتيد الجهير وجه ترى أقول وجه أرفع وان والسماء والطاء والطاء طاء طاء والسماء والطارق دين قلقلة قرآن قاف قادو والسماء والطارق ق ق مخرج مي أدو فدج يعني ق والسماء والطارق
2: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب
1: النجم الثاقب
2: النجم الثاقب

0: feel?
1: In kullu nafsin lamma alayha hafil. فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب

0: قادر
1: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر
0: مهارو يوم توب باغ سكون كرام ويما تاغ أبوفيلي فريهانو سكون كرامي يوم تبلى توب توب توب يوم تبلى السرائر
1: يوم تبلى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا
0: إنهم يكيدون كيدا يارو إنهم يكيدون كيدا كنا نبي كاف جايب عبا فيلي إيه كفهات يوتي لي نكورين إيه ما ياعس إيه دنجي نتا مين فري إنهم يكيدون كيدا كيدا رغوتا إنهم يكيدون كيدا
1: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
0: شابينك يا بدا سورة الأعلى فشاك
2: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

0: يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
1: سيذكر من يخ خاف رهم كلا
0: سيذكر من يخشى

0: ثم لا يموت فيها ولا يحيا
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغ فاتيس نمادو گتوگه بانگیا بانگے دوا مالیا مالیکا ارگو راتک ميريغ فاتيس نمادو گتوی ہتر گڑی 43 منٹ کا دیم میگنس تینی کیرتو کروان کیو.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،